0: اي اي اي اي اي اي اي قاع واش تقولي مقبول
1: جو سوي سال على نوي جي بوا
0: هاكي نعطيك برنوصي ونقعد